الضحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية.

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية.

بدك تقتل واحد مش مؤمن لو عنده كتاب مش الخيار بالتلاجة معفن قاعد على الباب من شب على شيء برضه عليه شاب برضه عليه شاب ما تاب داب من قصة العتاب وجع راسه دوخة شوي دخان ساب

احنا ضحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية